0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل
1: وسنتويلا
0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل